0: تسمع على 94.9 FM هنا ميجا هرتز.
1: نو موتشي لسه مكيلي ما ساعود.
2: شيء ما نمنا ميوني بتاني انتيمي مرسوك. أطلب أشرت نان بيوسينغ تنابح. كيعنا كل شيء ما ليسلوني. أطلب كت سلمانك أنو أميرو مخلونك يسنج تنابحوني. أنا رأيك يسكت بسيك كلينك سك سرعت سا.
1: وهو سكن فنوك.
2: Torsdagen 18. juni ifølge DMI, der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no! Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتي لسمي كيلي ما ساهو
2: شيشمان نان ميوني باتاني ان تي مي ميرسوك اولتوب اللارتينران بويسينغتينارپور كيغورنا قوليسيماليسسلوني اولوكوت تاللمانيك اونوامينومارلونيك كياسينغتينارلوني انوراكو يسكيب باسيك قولينيك سوكاسيرارتاسا
1: وير اوسيكتن فون نوك
2: Torsdag den 18. juni ifølge DMI, der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no. Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.